قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

بعد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشمو.

يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، إطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أفام، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. يا صباح الخيرات والليرات والمسرات، صباح شمس الشموس اللي طلعت الصبح بكيرة، صباح الخير لكل المستيقظين في هاي اللحظات، الناشطين اللي صبحوا رايحين على أشغالهم وأعمالهم، لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا.

نهار اليوم الأربعاء الموافق الثامن من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق الثالث والعشرين من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتم، بنوجه لكم التحيات الصباحية من طول كرم الحبيبة، من كل حارة ومن كل حي ومن كل قرية من كل بلدة من كل عزبة ومن كل ضاحية من طول كرم. صباح الخير لأهلنا وين ما كنتوا في طول كرم الحبيبة، صباح الخير من طول كرم لنابلس جبل النار ولجنين الصمودة، لأهلنا في قلقيلي وأهلنا في طوباس وأهلنا في سلفيت وأهلنا في رام الله وأهلنا في بيت لحم الخليل أريحة كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. يا صباح الخيرات لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، أسعد الله صباحكم وإن ما كنتوا متواجدين. صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا في غزة الحبيبة. صباح الخير كمان مشاهدينا الكرام متابعينا لكل أهلنا الأبناء فلسطين المغتربين خارجها، يعني صباح الخير أو مساء الخير بتوقيتنا وتوقيتكم، مهم يا رب الخير عنا وعندكم دائما وأبدا.

أرقام الاتصال والتواصل مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، الاتصال الهاتفي بيكون على الرقم 0926849، أما المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 00970599409. يا صباح المفاجآت، يا صباح التحديات، يا صباح الإثارة، ويا صباح يعني كل شيء كان متوقع وغير متوقع موجود في مباراة يوم أمس اللي جمعت ما بين المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني. بداية المباراة كانت رائعة جدا، حماسية، كان فيها نوع من الإثارة الكبيرة، وبصراحة مع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 كان رائع جدا. عن جد الشوط الأول كان عبارة عن تحدي كبير وثقة كبيرة، منتخب مصري بيلعب عماله أمام منتخب أرجنتيني إله بطولاته وإله مكانته العالمية، لكن المنتخب المصري يوم أمس أثبت جدارته وبقوة. على الرغم من النتيجة النهائية للمباراة، لكن في عيوننا الجميع المنتخب المصري أدى أفضل وأجمل ما لديهم، وخاصة بعد ما كان في هناك جدل كبير وواسع حول التحكيمات، يعني ومثل ما شفنا شخصيات عالمية انفجرت من الغضب بسبب ظلم التحكيم في المباراة. يعني احنا بنحكي خاصة بعد ما كنا متابعين لأحداث هذه المباراة، شخصيات عالمية عبرت امبارح عن على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها الشديدة من هاي القرارات التحكيمية اللي رافقت مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي مونديال كأس العالم لعام 2026. مثل ما كلنا شفنا انتهى اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاث أهداف لهدفين. طبعا هاي المباراة حسب ما عبروا هاي الشخصيات العالمية والشخصيات المشهورة المهتمة بالرياضة وكرة القدم وكل ما يتعلق بمباراة يوم أمس تحديدا، طبعا شهدت حالات تحكيمية جدلية هيك قالوا، مع إلغاء حكم المباراة الفرنسي هدف كان لصالح مصر، واحتسب الهدف الثالث في شباك الفراعنة رغم وجود أخطاء مماثلة من مدافعين الأرجنتين. بصراحة الأجواء كانت انسوا كل نتيجة المباراة وما عليهم، والمدرب المصري أكيد طبعا نرفع له كل التحية على إصراره وعزيمته على مواصلته لرفع العلم الفلسطيني. يعني كان في هناك محاولات كثيرة من المشجعين الأرجنتينيين والمشجعين اللي كانوا موجودين باستفزاز المدرب حسام، لكن يعني بصراحة كان مصمم على أنه دائما يكون حامل للعلم الفلسطيني، فكل التحية والاحترام. طبعا كانت هذا بالمكان البعيد، خلونا نرجع للمكان القريب وتحديدا من ميدان جمال عبد الناصر، واللي شفناه مبارح كان أكثر من رائع. بدي أوجه التحيات الصباحية وأحكي كلمة شكر بحق كل طاقم شبكة الفجر الإعلامية ممثلة بإدارتها، طبعا كل التحية للسيد يسري السرغلي، يسعد صباحك يا يسري، صباحك بكل الخير، مشكور على هذه الخطوة، دائما عودت أهلنا في طول كرم بالفترة الأخيرة على الإبداع وعلى التميز على الخطوات المفاجئة. يعني أهل طول كرم انبسطت مبارح أنه يعني بيكون في دائما خلافات، بيكون في دائما جدالات، لكن اتوحدوا بمكان واحد وكانوا مشجعين لفريق واحد وكانوا ملتمين بمكان واحد. طبعا شكرا لشبكة الفجر اللي قدرت أنها تعمل هاي الخطوة المميزة من خلال وضع هذه الشاشة العملاقة بوسط ميدان جمال عبد الناصر، واللي قدرت أنها تجمع كل هالعشرات والمئات من أهلنا من طول كرم الحبيبة، كانوا مجتمعين بميدان جمال عبد الناصر، وأجواء ولا أروع من هيك، أجواء صدقا يعني يفتخر بيها. شاشة تلفزيون الفجر كانت موجودة بكل بيت فلسطيني عماله بتابع هذه المباراة الضخمة، هاي المباراة القوية. فزملائي اللي كانوا موجودين بهذا الحدث المهم يعطيهم ألف عافية فردا فردا دون استثناء، كل التحية والشكر لكم على هاي التغطية الرائعة والمميزة، وكل التحية لأهلنا في طول كرم الحبيبة اللي عملوا لنا أجواء حلوة وسط البلد. كنا نتمنى ونأمل إنه المباراة تنتهي بالنتيجة اللي إحنا بدنا إياها، ولكن هذا هو كأس العالم، هاي هي المفاجآت. طبعا هذا بالإضافة إلى إنه محبي ميسي كانوا مبارح بصراحة وعين بين نارين، بين نار إنه هم محبي لميسي ومشجعين لهذا الأرجنتيني، وبالمقابل هم عمالهم بيدعموا المنتخب العربي
هذا المنتخب الإفريقي المميز المنتخب المصري إخوتنا وأشقائنا. فمع هيك مع هيك وبعد ما شافوا المباراة وشافوا كل التحكيم اللي كان موجود فيه، يمكن البعض أو الكثير منهم غيروا رأيهم وكانوا بصف صالح المنتخب المصري. فصباح الخير لكل من كان مشجع، لكل من كان يأمل بأنه المنتخب المصري يتأهل ويفوز بهذه المباراة. وطبعا كان في هناك سخط لغير مشجعي ميسي، للي ما بيحبوا ميسي كان في سخط كتير كبيرة على النتيجة النهائية اللي كانت لمباراة يوم أمس. وكثير منهم كانوا بيحكوا مدلل الفيفا وغيرها وغيراتها، وكانوا بيحكوا أنه التحكيمات كانت لصالح ميسي ومن هالكلام والتحليل الرياضي. لكن يعني الحمد لله على كل حال، إن شاء الله يا رب كأس العالم 2030 يكون لصالح المنتخب المصري. رد الصعصعين، كل التحية والاحترام. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، يسعد صباحكم وصباح أهلنا في مصر الحبيبة وكل أهلنا في فلسطين اللي موجودين في مصر، يسعد صباحهم. صباح الخير للمتابعين اللي انضموا أيانا اللي بيسمعونا من خلال المذياع، يسعد صباحكم. أهلنا وناسنا وأحبابنا الستات اللي بدأوا بارتشاف كاسة الشاي، عملهم بيجهزوا بالمطبخ طبختهم لليوم وفتحوا هالمذياع وبدأوا بالاستماع وأيانا. صباح الفل والياسمين لست الكل، كل ست عمالها بتسمعنا من خلال المذياع بهاي اللحظات، صبحك بكل الخير. صباح الخير للمزارع الفلسطيني، صباح الخير للفلاح وخاصة من أبنائنا الشباب، فئة الشباب. يعني إحنا بيكون محفور بذهنتنا وفكرنا أنه الفلاح والمزارع هو كبير السن اللي بينزل على الأرض، لا، بس عندنا فلاحين مميزين من أبنائنا الشباب. صباح الخير لكم جميعاً.

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، وما كنتوا ويانا في الاستماع والمتابعه. يا صباح الخيرات والليرات، واكيد بنحيي كل اهلنا، يسعد صباحهم. صباح الخير لكم جميعا، والرسائل الصباحيه اللي عمالها بتوصلنا في هاي اللحظات. يسعد صباح الجميع من مأمون كوع. لا تبالغ في وضوحك امام الجميع، فالعميان لا يرون الا ما يناسب ظلامهم. صبحكم بكل الخير. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، ربنا يعطيكم ألف عافية على هيك برنامج ونستفيد منه ما شاء الله عنكم. يسعد صباح أهلنا في الضفة وأهلنا في غزة وجميع عاملين النظافة، يعطيهم ألف عافية، وجميع أسران الله يفك أسرهم يا رب ويحماهم. يسعد صباح طلاب التوجيه وطالبات التوجيه، الله ينجحهم ويهون عليهم إن شاء الله. وأخيرا يعني طلاب التوجيه، يعطيكم ألف عافية. يوم آخر يوم امتحانات الثانوية العامة الوزارية النهائية، يعطيهم ألف عافية. وأخيرا انتهى التوتر، انتهى القلق، انتهى الخوف، انتهى الحصار، انتهى كل شيء يعني كان مسبب التوتر في أي بيت موجود عنده طالب الثانوية العامة. وأخيرا يعني اليوم زي ما بيحكوها يرفع الحصار عن هاي البيوت. بس مع العلم في كتير طلاب، أنا بحيي أهاليهم كمان طبعا، بيكونوا ماخدين مرحلة الثانوية العامة ببساطة بهدوء، بدون أي توتر، بدون أي تعب، بدون أي مشقة، بدون أي ضغط نفسي وضغط مش بس نفسي على طالب، على كل البيت بيكون وكأن يعني قوانين صارمة توضع داخل البيت. كل هذا علشان ابننا يكون من المتفوقين ويكون حاصل على معدل 99.97 و99.98 و99.5. أنا صراحة أنا شخصيا أنا بحب التفوق والتميز، بس مش بهذا الأسلوب، مش بهاي الطريقة. يعني أنا بطلعش على علامة كعلامة، بطلعش التفوق كتفوق. طبعا بهم الطلاب اللي طبعا هاي هاد مستثنى منه الطلاب اللي بيطمحوا لدراسة الطب، تمام. أما التخصصات الثانية هندسة وغيرها، التخصصات العلمية، يعني ما بعرف، أنا بشوف إنه شخصية الطالب هي اللي بتفرق. فهم الطالب، اندماجه مع الآخرين، يكون هيك زي ما بيحكوها فاهم كل شيء، حابب إنه تخصص وحابب إنه يشتغل بهذا التخصص، بده هذا التخصص هو من ذات نفسه من فكره. لأنه إذا كان رايح التخصص بناء على أحلام وآمال أهله أمه أو أبوه، فلا يعني ولو كان متفوق ولو درس، بيكون غصب عنه أول آخر بيضل نفسه أنه الطالب ما كان درس هذا التخصص، كان بده يدرس إشي تاني. أنا بحب الناس أو الأهالي اللي حاليا بدأت بالتوجه للمهني، لا الصناعي، بصراحة، لأنه هيك إحنا عمالنا بنواكب السوق، بنواكب احتياجات السوق. فكل التحية وخاصة من الصبايا، من الشباب، كل الاحترام. مش مع أنه نترك التخصصات الأدبية والعلمية وما إلى ذلك، لا، بس حلو أنه ننوع ونترك ابننا يختار التخصص اللي بده إياه، ما نضغط عليه. مش إذا أنا مهندس أو أنا دكتور أو أنا يعني متفوق وحصلت على معدل تميز وكنت من الأوائل على مستوى الضفة وعلى مستوى المحافظة لازم ابني يطلع مثلي، لا، يعني هاي مش قاعدة أساسية نتبعها. لكن الله يوفق الجميع يا رب، وينول كل طلابنا المعدلات اللي في بالهم واللي تعبوا وشقيوا عليها. ومع هيك كل شيء متوقع زي مباريات كأس العالم، بس الاجتهاد حلو والاجتهاد حلو والتميز حلو. فعشان هيك كونوا متميزين، مش بس بعلاماتكم، كونوا متميزين بشخصيتكم، بعلمكم، كونوا متميزين بأدبكم، كونوا متميزين بين أبناء جيلكم بأنكم تشتغلوا على حالكم وعلى كل شيء أنتوا بتحبوه وبتحبوا أنكم تطوروا في حالكم. يعني التخصص اللي أنت حابب أنك تروحه وتدرسه، افتح معي شات جي بي تي بين إيديكم، جوجل بين إيديكم، النت دائما بين إيديكم، فافتح وتعرف وتأمل في الجامعة اللي انت حاططها في بالك، افتح عليها، فوت على التخصصات اللي انت بدك اياها، شوف كيف طلابها بيتفاعلوا، شوف كيف الانجازات مؤخرا. من هلأ بلش انخرط بالجامعة وبالحياة الجامعية،
كل مرحلة بتمرق فيها انخرط بالمرحلة اللي بعديها. أول ما تفوت الجامعة بسنة أولى ما ترك إنه أنت طالب جامعة سنة أولى سنفور لسه بعدك بدك تكتشف الجامعة من أولها. فوت وانخرط مع سوق العمل وانزل على سوق العمل ضمن مجال تخصصك. روح اتعرف على المؤسسات والشركات اللي بتشتغل ضمن مجال تخصصك. كمان حلو إنه الناس اللي بتدرس المواد الأدبية كمان حلو إنه تبدأوا من اليوم تتعرفوا أو تحضروا دروس الأونلاين تكسبوا مهاراتها علشان أول ما تبلشوا جامعة تصير عندكم هاي المهارات العالية والدورات التدريبية تقدروا أنتوا تبلشوا تدرسوا طلاب تدرسوا في معاهد في مدارس وغيرها. الله يوفق الجميع يا رب. مشاهدينا الكرام خلونا نروح لجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لهذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين على الساحة الفلسطينية. في ساعات الصباح الباكرة قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين غرب نابلس. حسب مصادر طبية تم الإعلان عن استشهاد مواطنين أحدهما طفل وإصابة 4 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. إصابة فلسطيني بجروح عندما أطلق جنود الاحتلال النار على حاجز بيت لحم بزعم محاولته مهاجمة الجنود. ومن أبرز العناوين على الصعيد العربي والدولي، نأتي إلى آخر التطورات، حيث الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت ردا على انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار. وسائل إعلام إيرانية أفادت فجر اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبي البلاد بينها سيرك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. إيران حذرت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء من أنها ستوجه ردا ساحقا على الضربات الأمريكية، وذلك في ظل تزايد هشاشة حالة وقف التصعيد بين البلدين. وفي سياق آخر، حيث استطلاع جديد أجراه مركز أسوشيتد بريس يظهر لأبحاث الشؤون العامة يظهر تراجعا ملحوظا في الدعم الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، حيث اعتبر نحو ثلث الأمريكيين أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي وقت كشفت النتائج عن تحول متسارع في مواقف الرأي العام خاصة داخل الحزب الديمقراطي وتراجع شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه بالرغم من وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران بين الحين والآخر، فإنهما يتفقان تماما في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بإيران. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN أن من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقا مؤقتا. وتابع نتنياهو قائلا يعتقد الرئيس ترامب أنه قادر على وقف البرنامج النووي الإيراني ولكنه شكك في ذلك، وأضاف نتفق في الأمور الكبرى ونختلف أحيانا لكننا حلفاء بحق. أما إلى أسعار صرف الدولار لهذا اليوم الأربعاء، الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 4 أجورات، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 28 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 47 أجورة. إلى حالة الطقس الراصد الجوي، يتوقع ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتبقى ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات النهار يسود طقس صيفي حيث يكون حارا نسبيا خاصة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وحارا في المناطق السهلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب الآن إلى فاصل مشاهدينا ومتابعينا ونعود من جديد مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: مشواري.
1: صباح الخير من جديد لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. معلش يعني خلونا بالمباراة اللي كانت امبارح لأنه لساتها مأثر علينا. حسام حسن بيفتح النار على الفيفا والتحكيم بيقول هم يريدون استمرار الأرجنتين وميسي في كأس العالم من أجل التسويق. كانت هذه المباراة مدبرة بوضوح والعالم أجمع شاهد على ذلك. الفيفا يرفع شعار اللعب النظيف ولا نرى ذلك في الملعب. هذا بأكد على ما حكينا في صباح اليوم من بداية مشوارنا الصباحي لليوم، واللي حكينا أنه قديش في كانت شخصيات عالمية مهتمة من محللين رياضيين من مهتمين بكرة القدم، شخصيات مؤثرة على في السوشيال ميديا كانت معبر عن غضبها بهذا التحكيم وبهذه القرارات التحكيمية اللي شهدتها مباراة الأرجنتين والمنتخب المصري. لعله خير الحمد لله. على كل حال بنرجع وبنحكي الأجواء كانت أكثر من رائعة في وسط مدينة طول كرم. يعني بنحكي عن جماهير كبيرة كانت موجودة بوسط ميدان جمال وكانت مشجعة للفريق المصري وكانت متابعة. وشكرا لشبكة الفجر ولزملائي في الطاقم طاقم تلفزيون الفجر على هالخطوة المميزة، على هالخطوة النوعية، على هالخطوة اللي جمعت شبابنا وأهلنا كبار وصغار. حتى الأطفال كانوا متابعين يعني شرسين وكانوا مشجعين شرسين وكانوا محللين كمان قاعدين وبيحللوا في المباراة، فلعله خير إن شاء الله. وكانت الأمال أكبر من هيك بس هذا اللي صار. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا صباح الخيرات الخالي عليا أبو شنب. اللهم ارزقنا راحة تملأ نفوسنا ورضا يغمر قلوبنا وعملا يرضيك عنا وسعادة تعلو وجوهنا وذكرا يشغل وقتنا وعفوا يغسل ذنوبنا وفرجا يمحو همومنا ومغفرة لنا ولوالدينا. اللهم آمين يا رب العالمين. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في هذه الجولة، ونبدأ محطاتنا لصباح اليوم بالحديث على الجانب الاقتصادي وما يدار مؤخرا من أحاديث وأقاويل حول أموال المقاصة طبعا. وكان الساحة السياسية اللي عملها بتشهد لقاء مرتقبين دونالد ترامب ونتنياهو. ملفات كتير رح يتم مناقشتها ومن ضمن هذه الملفات أموال المقاصة اللي بتشكل شريان أساسي للاقتصاد الفلسطيني، وهذه الأموال هي حق فلسطيني مش منحة، لأنه للأسف في السنوات الأخيرة تحولت لأداة ضغط سياسي، الأمر اللي انعكس على رواتب الموظفين على الخدمات العامة وحتى على الاستقرار الاقتصادي. لحتى نتحدث عن هذا الملف بينضم وإيانا من خلال اتصال الهاتفي الدكتور ثابت أبو الروس الخبير بالشأن الاقتصادي. صباح الخير دكتور ثابت.
2: يسعد صباحك صباح المستمعين والمشاهدين. يا هلا أخترهم يا هلا.
1: صباحك بكل الخير. يعني دكتور مؤخرا كان الحديث حول الإفراج عن أموال المقاصة، هل هناك بالفعل مؤشرات جدية على أرض الواقع تؤدي إلى الإفراج عن أموال المقاصة؟
2: نعم يسعد صباحك صباح المستمعين مرة أخرى. هذا ما تم تداوله بالإعلام العبري، حيث أن القناة الثالثة عشرة العبرية قالت أن هناك اجتماع سيجمع ما بين وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي ضمن ثلاثة نقاط مهمة، وهي الإفراج عن مستحقات المقاصة بالإضافة إلى معالجة موضوع المستوطنين المستشري في الضفة الغربية بالإضافة إلى تقليص الحواجز الموجودة في الضفة الغربية. الآن النقطة المحورية هي فيما يتعلق في موضوع حسابات المقاصة، وبتقديري أن هذا موضوع مهم حيث أن الإعلام العبري سلط الضوء عليه بشكل كبير وقال أنه قد يكون هناك انفراج أو تداعيات لهذا اللقاء فيما يتعلق كبادرة حسنية أمريكية تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط وتحديدا في القضية الفلسطينية فيما يتعلق في المقاصة. الآن إذا كان هناك انفراج أو كان هناك قرار أمريكي فيما يتعلق بالمقاصة بتقديري أن هذه خطوة بالاتجاه الإيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني.
1: طب يعني أوساط اقتصادية وسياسية وصفت ملف المقاصة بأنه الأكثر تعقيد، وإحنا بنحكي عن هاي المؤشرات مؤخرا.
2: على العكس من ذلك، أنا أرى أنه الملف الأقل تعقيداً في ظل المتغيرات السياسية التي تعصف في المنطقة، لأن قرار المقاصة هو الآن في هذه الظروف هو قرار أمريكي. بمعنى آخر، إذا كان هناك إلزام أمريكي للجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمقاصة بتقدير أنها ستلتزم إسرائيل بدفع مستحقات المقاصة للفلسطينيين. الآن عندما نتحدث عن التعقيدات بتقدير أن ملف المستوطنين هو الأعقد، بتقديري أن الحواجز والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد 7 أكتوبر هي الأعقد، ولكن ملف المقاصة، لأن المقاصة كما تفضلت أخت ريهام في مقدمتك هي حق فلسطيني خالص، هي بحاجة إلى قرار بالإفراج عن هذه المستحقات التي تستخدمها إسرائيل كوسيلة لعقاب الفلسطينيين، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي. الآن بكل تأكيد هناك معيقات إسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الذي يرفض دفع مستحقات المقاصة لصالح السلطة الفلسطينية، ولكن وبتقديري إذا كان هناك قرار أمريكي ملزم فبتقديري أن هذا القرار يمكن أن يلزم الجانب الإسرائيلي.
1: طب وماذا يعني الإفراج عن المقاصة؟ لو تم الإفراج عن الأموال، ما الأثر المباشر على كل الأطراف، على المواطن، على الاقتصاد، على المؤسسات؟
2: نعم، هناك 3 آثار مهمة. الأثر الأول أنه سيكون هناك انفراجة، إذا صحت الرواية وصح القرار سيكون هناك انفراجة على مستوى مالية السلطة الفلسطينية، حيث أنه الكل يعلم أن موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2026 بنيت على موازنة وجودية بالحد الأدنى من الإيرادات المتأتية من الإيرادات المحلية. هذا أولا. ثانيا، سيكون هناك انفراج على مستوى المواطن الذي بات ينتظر أي خبر فيما يتعلق بالمقاصة وله مستحقات عالية فيما يتعلق في مستحقاته من حسابات الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص أو قطاع المستشفيات وقطاع المقاولات. ولكن الجانب الذي أنظر إليه بشكل مهم جدا ويشكل النقطة المحورية، أنه إذا كان هناك قرار أمريكي فيما يتعلق في المقاصة بتقديري أنه سيؤسس لمرحلة مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد. بمعنى آخر، ممكن أن يكون هناك ثبات مستقبلي في دفع وتحويل مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية، وهذه هي النقطة الأهم. بمعنى آخر، عندما تم إعداد موازنة العام 2026 كموازنة وجودية بصفر مقاصة، أعتقد أنه يمكن بناء المرحلة القادمة للعام 2027 ضمن تصور مالي إذا كان هناك قرار أمريكي.
1: طب وهذا أيضا كيف رح ينعكس على القطاع الخاص والحركة التجارية أيضا؟
2: جيد. الآن الحركة التجارية أو الحراك التجاري في فلسطين مهم جدا، لأنه اليوم نتحدث إحنا عن تقريبا 142 ألف موظف يعمل بشكل مباشر أو يزيد في السلطة الفلسطينية، ويعمل تقريبا 291 ألف موظف بأشباه الرواتب والرواتب الدائمة، وفي حال تحقق تلك الإيرادات يمكن أن يعمل على حراك تجاري في داخل السوق الفلسطيني. هذا أول. ثانيا، عندما نتحدث عن قطاع المقاولات، قطاع المقاولات له مبالغ عالية جدا على السلطة الفلسطينية، وبتقديري أن قطاع المقاولات هو قطاع مهم ومشكل أساس في الاقتصاد الفلسطيني. أضيف إلى ذلك قطاع المستشفيات، إذا كان هناك تحويل لبعض مستحقات المستشفيات أعتقد أن لها انعكاسات إيجابية. إذا نحن نتحدث أنه اليوم عصب الاقتصاد قائم على التدفق النقدية التي يمكن أن تحصل عليها السلطة الفلسطينية، وإن صحت هذه الرواية بتقديري أنه يمكن توزيع هذا المبلغ على جميع القطاعات المهمة والحيوية والاستراتيجية في السوق الفلسطيني، والتي يمكن أن تؤسس لمرحلة اقتصادية قادمة.
1: يعني احنا هون بنتحدث بصراحه النصف الاول من عام 2026 مضى، واحنا اليوم موجودين ودخلنا بالنصف الثاني. كيف ممكن نوصف الوضع الاقتصادي الفلسطيني للنصف الثاني، وخاصه بالحديث عن كل هذه المؤشرات وهذه المعطيات وهذا اللقاء المرتقب؟
2: جيد، الان هناك سيناريوهين. السيناريو الأول إذا لم تصح الرواية أو يتعنت الجانب الإسرائيلي أو يتراجع الرئيس الأمريكي عن طرح موضوع المقاصة، فبتقديري أنه سيتم إدارة الأزمة في ظروف اقتصادية في غاية التعقيد، لأنه بتقديري اليوم إحنا نتحدث أخت ريهام عن رأس المال الجبان. اليوم بتقديري إذا استمر هذا الوضع لن يكون بمقدور القطاع الخاص أن يقوم بأي استثمارات، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي ونظرا لعدم استلامه أي مستحقات مالية، وسيبقى الوضع على ما هو عليه وسيزداد الأمر سوءا نظرا للقيود الإسرائيلية. يعني يوم احنا نتحدث عن عمالة إسرائيلية لا تستطيع الدخول للجانب الإسرائيلي، نحن نتحدث اليوم عن قطاع خاص لا يستطيع دفع مستحقات الرواتب، نحن نتحدث عن منشآت صغيرة اليوم أغلقت أو على وشك الإغلاق، نحن نتحدث اليوم عن موظف بالوظيفة العمومية منذ شهر 11 من العام 2021 لم يتقاضى ما نسبة 100% من الراتب. هذا السيناريو الأسوأ. أما السيناريو الإيجابي، إذا كان هناك أي انفراجة مالية بموضوع المقاصة، بتقديري أنه يمكن أن تؤسس لمرحلة اقتصادية قادمة، سواء كانت على صعيد القطاع الخاص أو على صعيد الوظيفة العمومية أو على صعيد السوق المحلي أو على صعيد الحراك التجاري الموجود في السوق.
1: طب في ختام حديثنا دكتور ثابت، شو المطلوب فلسطينيا لتقليل الاعتماد على المقاصة مستقبلا، سواء كان بالسيناريو الأسوأ أو السيناريو الإيجابي؟
2: نعم، هنا يجب أن نركز على نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، أولا تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية فيما يتعلق في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، حيث أننا أمام مرحلة مهمة جدا، حيث أن الأسبوع القادم بتقدير هناك اجتماع بروكسل للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى اجتماع البنك الدولي الذي يقر المساعدات للسلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك كان هناك وعود عربية لدعم السلطة الفلسطينية. إذن المحور الأول هو يجب أن نركز على الدول المانحة التي تعمل على زيادة التمويل للسلطة الفلسطينية، هذا أولا. أما فلسطينيا دائما نتحدث أنه يجب التركيز على عاملين اقتصاديين مهمين. العامل الأول هو عامل الصناعة، لأن عامل الصناعة، والعامل الثاني هو عامل الزراعة، لأن هذين العاملين أولا يعمل على تشغيل الأيدي العاملة ويعمل على تقليل الاعتمادية على الاقتصاد الإسرائيلي. الآن أخت ريهام يجب أن نركز، إذا اليوم بدنا نقلل الاعتماد على المقاصة، بمعنى آخر يجب أن نركز على تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه تقريبا يا ريهام من 57% إلى 63% من الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصاد الإسرائيلي يعتبر المورد الأكبر للسوق الفلسطيني. وإذا نظرنا إلى السلع التي تأتي من الجانب الإسرائيلي، نجد أنها سلع إما زراعية وإما تتعلق بالشق التجاري بالشق الصناعي. لذلك البديل عن ذلك هو تشجيع الصناعة الفلسطينية مهما قلت قيمتها ومهما قل أثرها، إلا أنها بمجملها تعتبر عامل مهم وعامل مشكل للاقتصاد الفلسطيني. أما في الزراعة فبكل أسف اليوم في تراجع كبير جدا مع محدودية المناطق المخصصة للزراعة ومحدودية كمية الأمطار، لذلك يجب العودة إلى مصادر الاقتصاد الحقيقية وهي الزراعة والصناعة.
1: أشكرك كل الشكر دكتور ثابت أبو الروس الخبير في الشأن الاقتصادي. يعني إحنا بنحكي في ختام هذا اللقاء، ملف أموال المقاصة بيضل واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثر في الواقع الفلسطيني. هو ما بيرتبط في الأرقام والميزانيات، بينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، على قدرة الحكومة، على القطاع الخاص، وعلى مواجهة كل هذه التحديات الاقتصادية. وإحنا هون بنحكي بين هالوعود السياسية والضغوط اللي عمالها أو الضغوط المباشرة المتبادلة. بيكون هون السؤال مفتوح من المواطن الفلسطيني، يا رب نشهد، وهل فعليا رح نشهد انفراج قريب في هذا الملف؟ إن شاء الله يا رب. شكرا كثير للدكتور ثابت، تسعد صباحك يا رب، مشكور على وجودك وانضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر، كل التحية لك دكتورة. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ويسعد صباح كل أهلنا وناسنا وأحبابنا يا رب، خاصة في الأيام الأخيرة مثل ما حكينا كان في كثير أحاديث أو الحديث يدور حول الإفراج عن أموال المقاصة. إن شاء الله يا رب يعني تنتهي هاي السنوات، تنتهي ينتهي هذا العذاب، يكون في مؤشرات ومعطيات إيجابية مش بس بأموال المقاصة مثل ما ذكر دكتور ثابت، وكان في هناك آراء من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي يحكوا أنه أموال المقاصة، احتجاز أموال المقاصة هو الملف الأكثر تعقيد، لكن الملف الأكثر تعقيد هو مثل ما ذكر الدكتور هو المستوطنين، هجماتهم، اعتداءاتهم، إجراءاتهم القمعية بحق الأهالي في مختلف المناطق، الحواجز اللي عمالنا بنشهدها بين البلدات بين القرى وعلى الطرق. إن شاء الله يا رب الفرج العاجل والقريب يتغير هذا الحال للأحسن للأفضل يا رب. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، خلونا نروح لهاي الرسالة. صباح الخير الأهل والأصدقاء، أشكر تلفزيون الفجر على البث المباشر، المباراة أمس أنا تابعتها من خلال شاشة الفجر، وأنتم بتعلموا أنه عنا مباشر، لكن أستمتع لمتابعتي لتلفزيون الفجر وعلى المباريات. بالنسبة إلى المنتخب الأرجنتين أمس كان ظلم كبير، حتى مشجعين الإنجليز ما كانوا مع الأرجنتين وكان في كتير ظلم، ولما انتهت المباراة رفعوا العلم الإسرائيلي وهذا يكفي إنهم عنصريين. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب الأخ وجدي الجابي. حتى أنا شفت فيديو على الإنستغرام للمشجعين المصريين اللي كانوا موجودين من بين الجماهير، وصوروا مباشر كيف إنه بعد ما حققوا الهدف الأول المنتخب الأرجنتيني يعني وكانوا نوع من الانتقام، إنه يعني سجلتوا هدفين وإحنا ما كنا مسجلين هدف. أول ما سجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الأول كان في هناك ردود فعل سيئة جدا ومسيئة من المنتخب الأرجنتيني، هيك شفت على واحدة من الفيديوهات على الإنستغرام. على العموم انتهت المباراة وعدت على خير إن شاء الله يا رب. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا في برنامج طلة فجر، خلونا نروح لها الفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم في فقراتنا ومحطاتنا.

0: شغلت الباب.
1: يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وما كنتوا، يصبحكم بكل الخير. صباح الخير للأهل وللأحباب، صباح الخير لكل الغضبانين على منصات التواصل الاجتماعي. مش عملت فينا هالمباراة بصراحة، كل ما عمالي بفتح الفيسبوك، كل ما عمالي بفتح الانستغرام بيطلع للغضب من كل مشجعي المنتخب المصري على مباراة يوم أمس على ظلم حسب ما بيحكوا. طيب من الرسالة عملها بتوصلنا صباح الورد، بارك الله لنا في يومنا وأدام علينا عفوه وستره. يسعد صباحكم بكل الخير من خالي مقبول. صباح، صبحك بالخير يا رب، يعطيك الصحة والعافية. كمان مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، من الرسائل اللي أو من الصباحيات اللي حابين نصبحها، بنصبح على كل أفراد شرطة المرور المتواجدين أمام المدارس لتأمين دخول طلاب الثانوية العامة للمدارس وأداء الامتحان الوزاري الأخير لهذا العام 2026. إن شاء الله يا رب نتمنى لهم كل التوفيق ويعطيهم ألف عافية. أسامة، أسامة شتابي، يسعد صباحك يا أسامة، يصبحك وربحك بكل الخير. إسلام أبو شمعة، يسعد صباحك يا إسلام، بشركم الله بكل شيء جميل تنتظرونه، صباح الأنوار. يسعد صباحك يا إسلام، يصبحك بكل الخير يا رب. مكملين معكم مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء بفقراتنا ومحطاتنا، لكن ما بننسى أنه نحكي أو نوجه التحيات الصباحية للأهل وللأحباب وللمتابعين. أسامة شتاوي، صباح الخير لك ولكل أفراد شرطة المرور، مش بس بمدينة طول كرم، كمان بالبلدات والقرى أمام المدارس اللي فيها الامتحانات، وكمان مش بس بطول كرم وقراها وبلداتها، بكل المحافظات. يسعد صباحكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. خلص يعني انتهت مرحلة الثانوية العام العام 2026 وأخيرا ضايل النتائج. تتوقعوا بالكم النتائج تطلع بشكل أسرع بما أنه كان في عنا امتحان إلكتروني، يعني نتائجه خرجت، هذا بيخفف أو بيختصر وقت، يمكن يوم يومين ثلاثة ما بنعرف، لعله ممكن. طبعا من خلال حديثنا مع الأستاذ صادق الخضور ذكر وقال أنه ممكن انه موضوع الامتحان الالكتروني واعتماد النتائج ب 24 ساعة ممكن انه هذا يعجل من ظهور النتائج الثانوية العامة او الاعلان عن نتائج الثانوية العامة، مش مثل الفترة الزمنية اللي كانت تاخذها الوزارة في كل سنة. على العموم ان شاء الله ربي بالتوفيق للجميع. ونروح معكم لمحطة تانية من محطاتنا لصباح اليوم من برنامج طلت فجر. هون بنحكي عن مهرجان رام الله للفنون المعاصرة اللي بيستضيف عرض استثنائي بعنوان 1.5 من إنتاج سيركا فلسطين. هو عمل فني بيمزج بين الدبكة الفلسطينية وفنون السيرك المعاصر. تعالوا نحكي وإياكم مشاهدينا الكرام متابعينا كيف بيعكس الثقافة الفلسطينية على خشبات المسارح العالمية، وشو اللي رح يناقشه أو كيف رح يكون شكل وطبيعة هذا العرض. الموضوع رح نطرحه مع ضيفنا اللي بينضم وإيانا من خلال اتصال هاتفي، الأستاذ محمد رباح المدير التنفيذي لسيرك فلسطين. صباح الخير أستاذ محمد.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
1: صباحك بكل الخير. احكينا في بداية الحديث عن عرض 1.5، شو فكرته الرئيسية وليش اخترتوا هالاسم كمان؟
2: العرض أجا من رغبتنا بظل حرب الإبادة أن يكون في عرض سيرك فلسطيني من فنانين فلسطينيين بيحتفل بالثقافة الفلسطينية والهوية الفلسطينية، وكون فنون السيرك هي فنون غير محكية تعتمد على الجسد بشكل أساسي، كانت رغبة الفنانين أن نجيب إشي من الموروث الثقافي الفلسطيني اللي بعبر عن افتخارنا بهاي الهوية، وهذا الموروث من خلال تحويل وربط هذا الموروث بعروض السيرك. فطلعنا بعرض جميل، عرض إبداعي، مجموعة من الفنانين والفنانات الشباب الفلسطينيين اللي بيجوا من القدس ومن نابلس ومن رام الله بيجتمعوا بشكل أسبوعي في خيمتنا في بير زيت عشان يمثلوا فلسطين بأفضل طريقة مشرفة، سواء في فلسطين من خلال عروض تقدم للأطفال للمجتمع بكل، وكمان العرض نفسه رح يروح بعدها بجولة ببريطانيا خلال شهر 8 كله، وبنحاول كمان مع الشركاء ومع وزارة الثقافة كمان الفلسطينية نروح فيه لأماكن تانية ومهرجانات تانية. السنة الجاية رح يكون بإسبانيا كمان بشهر 3، وهون هذا دورنا كمؤسسات ثقافية. وكمان نشكر سرية رام الله الأولى على تنظيم مهرجان فلسطين للفنون المعاصرة لأهميته وأهمية احتفالنا كشعب فلسطيني بالحياة وبهويتنا في ظل هيك ظروف صعبة.
1: طب هون كيف إجت فكرة أنه تمزجوا بين الدبكة الفلسطينية وبين فنون السيرك المعاصر؟
2: يعني هي الدبكة جزء من هويتنا وحاضرة بكل لحظات حياتنا، سواء بالفرح سواء بالاحتفال، وكمان خلال مظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني خلال حرب الإبادة وما قبلها. الشعوب الثانية حاولت تعبر عن تضامنها من خلال تعلم الدبكة وممارسة الدبكة في المظاهرات وفعاليات تضامن، فكان كمان هاي لغة للتواصل من خلال الرقص ومن خلال الموسيقى والسيرك كمان.
1: طب اليوم لما احنا بنحكي عن عرض مميز له فكرة أساسية، لكن شو الرسالة اللي بيسعى انها توصل للجمهور الفلسطيني وكمان للجمهور الدولي؟
2: الرسالة الأساسية انه احنا بالرغم من احنا شعب بعيش تحت الاحتلال ل 79 سنة وكل المرارة والفقد والوجع بنمر فيه بما فيها حرب الإبادة والهجوم المستوطنين والتوغل الاحتلال علينا، إلا أنه إحنا عندنا قيم الحب والاحتفال بالحياة والاحتفال بأنفسنا. إحنا راسخين في هاي الأرض وصامدين عليها ورح نضل عليها ورح نمارس ثقافتنا على هاي الأرض. فهاي هي الرسالة، هي رسالة حب، رسالة افتخار، رسالة فلسطيني قوي على المسرح وقوي بالحياة.
1: العرض بضم مثل ما عرفنا مجموعة من الفنانين الشباب، كيف تم اختيار هالشباب؟ كيف كانت مدة أو فترة التدريب؟ قديش استغرقت من الوقت، خاصة أنه كان في عرض للنسخة الأولى بمهرجان عالمي العام الماضي كمان؟ كيف كانت ردة فعل الجمهور العالمي؟
2: نعم، نشتغل مع

0: المساحة اللي الفنانين بيجوا فيها بمارسوا إبداعهم. تم اختيار الفنانين بناء على التخصصات اللي بقدموها، لنحاول تدمج بين العروض اللي فيها خطورة، العروض اللي فيها عمل جماعي وحركية. العرض بدمج بين الهوائيات، بين التلاعب بالكرات، بين النار مش راح يزبط، كان المفروض نعمل نار ريس السنة فاتت بس طبيعة المسرح ما تسمح، فرح نستخدم التلاعب بالإضاءة الليد بدالها. فحاولنا نكون في لوحة بصرية تدمج بين الإبداع الفردي والعمل الجماعي القوي على المسرح، وشباب وصبايا بيرفعوا الرأس، يعني مستوى احترافي، بذلوا جهود عالية بالتدريبات على مدى سنوات طويلة، يستحقوا أنهم يكونوا على أحسن المسارح والمهرجانات.
1: سيرك فلسطين كيف بيساهم لحتى يكتشف ويصقل المواهب الشابة صراحة؟
0: نحن كمؤسسة نحكي السلك للجميع بما فيهم أنا، بنحاول نصمم برامج توصل للكل بظل هاي الظروف الصعبة والإمكانيات القليلة. بنحاول إنه الأطفال يجوا يمارسوا يجربوا، والشباب اللي عندهم كمان حب إنه يروحوا لمستوى احترافي يكون عندهم فرص للتدريب محلية ودولية، فرص إقامات فنية. فبنحاول نكون بظل هاي الإمكانيات، سواء نفتح الأبواب للي بده يتدرب لحاله، نفتح الأبواب للي بده فرصة يروح يسافر برا لشهر شهرين يتدرب في السلك برا، أو نجيب مدربين ومدربات من برا يدربوا، بالإضافة للإمكانيات الهائلة للطواقم الموجودة عندنا اللي هم أصلاً كانوا أطفال لما دخلوا السيرك، وعلى مدى 20 سنة من عمر المؤسسة اكتسبوا خبرات كبيرة في مجال التدريب وتطوير العروض. وهاي الخبرة عم ننقلها حاليا من طاقم فلسطيني للأجيال القادمة.
1: طب لما بدنا نعرف كمان قبل ختام حديثنا وإياك أستاذ محمد عن إنه وين بتنباع التذاكر، وين رح يكون المكان، وين رح يكون الوقت، يعني أي يوم وأي تاريخ، علشان تكون هاي المعلومات معروفة عند المتابعين والمشاهدين اللي عندهم اهتمام كبير وحابين فعليا يحضروا هذا العرض.
0: العرض رح يكون بقصر رام الله الثقافي بكرة الخميس 9/7 الساعة 6 مساء. العرض مدته ساعة تقريبا بالقصر، راح تنباع التذاكر على الباب لأن القصر كبير، في لسه تذاكر متوفرة، راح تكون متوفرة على الباب. وكمان اللي بحبوا يشتروا مسبقا على موقع تذكرتي أو بإمكانهم التواصل مع سرية رام الله الأولى لحجز التذاكر.
1: كل التحية والاحترام، أشكرك الأستاذ محمد رباح المدير التنفيذي لسيرك فلسطيني، يسعدك ويسعد صباحك يا رب، وشكرا كثير لك.
0: شكرا على الاستضافة.
1: كل التحية والاحترام، شكرا على وجودك اليوم معنا. وللمهتمين بسيرك فلسطين والمهتمين بالدبكة الفلسطيني، راح يكون في عرض استثنائي اسمه 1:30، لحتى تشوفوا هذا العرض بشكل مباشر من خلال كل المعلومات اللي ذكرها الأستاذ محمد قبل لحظات. كملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، ويسعد صباح كل أهلنا وناسنا وين ما كنتوا. صباح الخير، صباح الوطن الجميل، صباح الوطن الرائع، وصباح الخير رغم الخيبات ورغم الآمال. لكن يوم أمس اكتشفنا أنه في محبة كبيرة من أهلنا وأبناء الشعب الفلسطيني لأشقائنا في مصر العظيمة. كل التحية والاحترام من مين هالمرسل هالرسالة يا رب. طيب بنوجه له التحيات الصباحية رغم أنه مش ذاكر اسمه. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في محطاتنا المختلفة والمتنوعة كمان لحتى تتابعوا كل المباريات أول بأول، ورح نكون معكم بأغلب المباريات حتى نهاية كأس العالم من خلال الشاشة العملاقة اللي تم وضعها في ميدان جمال عبد الناصر. كل التحية والاحترام أكيد لشبكة الفجر الإعلامية، كل التحية للغرفة التجارية، كل التحية لشركة جست برو إيفنت، يعطيهم الصحة، ومشكورة بلدية طول كرم على هذا التعاون. يعني بنحكي عن شراكة حقيقية من مؤسسات طول كرم العريقة. في المتابعات الإخبارية مشاهدينا ومتابعينا، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أعلنت صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي أنه عدد من خطوط النقل الكهربائية خرجت عن الخدمة. هذا الشيء أدى لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. الوزارة أضافت باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة.

وللوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. والقواعد العسكرية الأمريكية تعرضت في الكويت لهجوم إيراني صباح اليوم ردا على عدوان طال مواقع عدة في إيران. متخيلين كيف رح يكون شكل الوضع في هاي الأماكن انقطعت عنها الكهرباء، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني الناس رح شوي وهيك بتسيح هناك. الله يكون بالعون، الله يحمي كل أهلنا وأحبابنا. مكملين معكم، خلونا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتواصل معكم.

0: صباح الخير، سلم عليها وسلموا على كل الأحباب. صباح الخير لشفرية التكاسي، يسعد صباحكم شفريتنا الأعزاء على كل الخطوط، سواء الخطوط الداخلية والخطوط الخارجية. صباح الخير لكم والركاب معاكم. وبدأت الحركة شوي شوي، يعني شايفين هالمكان، هالمكان اللي عمله بتشوفوه حاليا من خلال شاشة تلفزيون الفجر كان يعج بالجماهير الكرمية لمتابعة المباريات. فكل التحية والاحترام أكيد لكل أهلنا اللي كانوا موجودين بهاي المتابعة. مكملين معكم وعندنا كمان كثير من المواضيع. الاتصال والتواصل بيكون على الرقم 0926849، الرسائل النصية المكتوبة بتكون على الرقم 00970599940990. صباح الخير لكل الأحباب، صباح الخير لكل الأهل، صباح الخير للناس اللي عمالها بتستمتع بالعطلة الصيفية، والناس اللي بدأتها يعني تتفائل بموضوع الإفراج وما يدور من حديث ومعطيات وتوقعات بالإفراج عن أموال المقاصة. تعالوا نتخيل سوا بشكل إيجابي أنه تم هذا القرار ورح يتم الإفراج عن أموال المقاصة، كيف رح يكون شكل المرحلة القادمة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ولكن بيتطلب منا ويجب علينا أن نكون حكيمين أكثر بكيفية تصرفنا بالمرحلة القادمة. يعني بصراحة على الرغم من أنه لازالت المظاهر موجودة ولازالت التكاليف موجودة وكثير من الفئات ما تضررت، وشفنا هذا الحكي بهالصيفية من خلال الأعراس والحفلات وغيرها وغيراتها، الله يهدي بال الجميع ويفرح بال الكل، وإحنا مع أنه الكل يفرح والكل ينبسط. في ناس بالغت شوي، بس اللي معاه شو بيهمه، الله يبارك للجميع. بس بالمقابل ما بدنا ننسى أنه في أسر كثيرة وناس كثيرة مرت بمرحلة جدا صعبة، في ناس يمكن ما داءت اللحمة من أكثر من سنة، في ناس الجاج مش كل يوم ومش كل أسبوع ومش كل شهر قادر إنها توفره، خاصة بالفترة اللي كان فيه سعر الجاج غالي. فما بدنا ننسى هاي المرحلة، وما بدنا ننسى أنه في عنا كثير من الأسر والعائلات للأسف متضررة. إذا بدنا نحكي بتوقع أفضل شيء ممكن يكون له أثر إيجابي، انسوا أثره على المواطن وانسوا أثره على الحركة التجارية والاقتصادية، أكثر شيء ممكن يكون إيجابي هو بما يتعلق بأنه يكون قطاعات أساسية بتمثل حياة أو موت عند كثير من الناس. لما بيكون في انفراج الأموال المقاصة يعني بيكون في اتفاقيات وراح يكون في تسديد لكل الديون المتراكمة ودفع المستحقات الموجودة من الحكومة مع شركات الأدوية، وبترجع بتتوفر الأدوية من جديد. خاصة احنا بنحكي مش عن أدوية عادية قدور الناس انها تشتريها من الصيدليات، ومع هيك حتى لو كان سعرها بالنسبة للناس التانية او لفئة معينة انه سعرها عادي ومتناول الجميع، لا، في أسر مش بمقدورها انها تشتري حتى هذا السعر اللي انت شايفه عادي من الصيدلية. فإحنا أنا بتوقع هذا أكثر شيء إيجابي ممكن يكون له أثر إيجابي ومباشر، ترجع تتوفر الأدوية، وخاصة للأشخاص اللي عندهم أمراض علاجها بيكون بأدوية ما بتتوفر بالصيدليات، أدوية بتتوفر فقط من خلال مديريات الصحة، من خلال وزارة الصحة أو المستشفيات. فعشان هيك أنا بشوف هذا أفضل إيجابية ممكن إحنا نلامسها على أرض الواقع. نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام ببرنامج طلة فجر بمواضيعنا ومحطاتنا، بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة من برنامج طلة فجر بين الحين والآخر. بحب دائما ما أسلط الضوء على إنجازات من شبابنا وأبنائنا اللي صدقا تفوقهم الدراسي والعلمي ما بيكون فقط بالتحصيل الأكاديمي من خلال الدرجات اللي بيحصلوا عليها أو من خلال المعدلات، لا بالعكس، بيكون من خلال بحثهم، من خلال دراستهم، ومن خلال إنجازاتهم على أرض الواقع. الباحث الفلسطيني الدكتورة تالا نزال استطاعت إنه تحقق إنجاز علمي غير مسبوق بعد ما طورت أول مدونة لغوية للهجة الفلسطينية أدرجتها على منصة تشايلدز العالمية لحتى تصير اللهجة الفلسطينية جزء من واحدة من أهم قواعد البيانات اللي بيعتمد عليها الباحثين لدراسة اكتساب اللغة لدى الأطفال حول العالم. شو هي هالمدونة؟ كيف جمعت بياناتها؟ وليش بشكل هذا الإنجاز أو هاي الخطوة بتشكل إنجاز جديد يضاف للبحث العلمي وتحديدا للهوية اللغوية الفلسطينية؟ خلونا نرحب بضيفتنا اللي بتنضموا إيانا من خلال اتصال هاتفي، دكتورة تالا نزال، أستاذة مساعدة جامعة النجاح الوطنية. صباح الخير دكتورة تالا.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: صباح الخير لإلك، صباح الخير، ومشكورة على هالإنجاز، مشكورة على هالخطوة المميزة اللي صدقا بنفخر فيها. اليوم لما نحكي عن المدونة اللغوية، شو يعني المدونة اللغوية وكيف ممكن نبسط هذا المفهوم للمشاهد وللمستمع؟
1: تمام، المدونة اللغوية هلا صدقا هي بالإنجليزي اسمها كوربوس، ولو ترجمتها لمدونة لغوية شوي بتظلمها أو بتحد من معناها. تمام، فخليني قبل أحكي لكم إيش تشايلدز وين بالضبط موجودة كوربوس ضمن تشايلدز، عشان تقدروا تفهموها أكثر ويعني تكون أبسط الفكرة إذا في مجال.
0: طبعاً.
1: تمام، بالبداية فعلا نزال كوربوس هي اسم الكوربوس، نزال كوربوس أول كوربوس عربية بتنضم لمنصة عالمية اللي هي منصة تشايلدز، وهي مختصة باللهجة العربية الفلسطينية، وتم تطوير هاي المدونة بالتعاون مع البروفيسور الأمريكي برايان مكويني واللي هو مؤسس منصة تشايلدز، ومع بروفيسور إسبانية أنا جافارو من أونيفرسيتات أوتونوما دي برسلونة بإسبانيا. هاي النقطة الأولى. هلا بخصوص منصة تشايلدز، هي عبارة عن نظام بشكل أساسي أو بلاتفورم بيسمح لنا كباحثين أو أخصائيين بمجال اكتساب اللغة أو علماء لغة نتبادل بيانات وتسجيلات ونعمل على توثيق إنتاجات كلامية عفوية للأطفال، سواء أطفال بتطور طبيعي أو أطفال عندهم مشاكل. وبالتالي بيكون في تفريغات لهذا الكلام الموجود عند الأطفال، وبيكون التفريغ ضمن طبعا أسس ومعايير عالمية معتمدة وموحدة بين كل اللغات الموجودة، بحيث تسمح لنا كباحثين أو مهتمين أو معالجين نطق بمجال علم الاكتساب أو علوم اللغة والإدراك بشكل عام، إنه نحلل هاي البيانات نفهمها، وبناء عليها ممكن ندرس تطور اللغة عند الأطفال. فالمشكلة اللي عمالها بتصير عنا واللي كانت سبب لبناء هاي الكوربس بشكل أساسي، إنه كل مراجعنا إنجليزية أمريكية، فبالتالي أنا لما بدي أقارن أداء طفلي العربي اللغوي بالأداء المتوقع من أقرانه، دائما الريفرنس تبعي أو مرجعي بيكون أداء الطفل الأمريكي أو الإنجليزي، مع العلم أنه في اختلاف كتير كبير بطبيعة اللغة العربية عن اللغة الإنجليزية، وبالتالي أنا بظلم الطفل بكتير من الأحيان، أو ما بتكون مقارنات دقيقة. وبالتالي خطط العلاجية لما بتنبنى كأخصائية نطق بشكل أساسي، بما أني أنا أخصائية نطق وكان هذا يعني الحافز الأساسي بالنسبة لي، إنه فعلاً صار بيفرق معي لما بكون في عندي مرجع لأطفال طبيعيين بأدائهم. ففعلياً ضمن هاي نزال كوربوس أنا قمت بتسجيل عينات كلامية، يعني عدد كتير كبير، آلاف ساعات لأطفال فلسطينيين بين عمر 2 و5.5 سنوات تقريباً، مع محاورينهم كانوا بالعادة يكونوا أهل، بالاتفاق معاهم كانوا يبعثوا لي تسجيلات، قمت بتحليل هاي التسجيلات بالتنسيق مع دكتور برايان مكويني حسب النظام العالمي، بحيث يكون في مجال حتى لعلماء من خارج فلسطين أو علماء عرب أو غيرهم مهتمين سواء باكتساب اللغة أو بالتطور اللغوي يسمحوا لهم يقدر يوصل لهاي البيانات يستخدموها بشكل معياري وبشكل منطقي، وبنفس الوقت بسهل المقارنات ما بيننا. فبالتالي يعني الكوربس والمنصة كبلاتفورم بشكل أساسي هي موجهة يعني لفئات تهتم بشكل أساسي باكتساب اللغة كباحثين، معالجين نطق ولغة أو علماء لغة، نحكي على اللي بيدرسوا اللي هم اللينغوستكس أو علم اللسانيات أو اللغويات، لأنه لما بجود عندي أنا ديتا كبيرة لما بحكي 10,000 عينة كلامية لإنتاجات أطفال عفوية، اسمح لي أفهم شو طبيعة التراكيب اللغوية اللي بينتجوها، شو الأخطاء القواعدية المقبولة بأعمار معينة مقابل الأخطاء الغير طبيعية. فأنا مثلا في الكوربس، نزال كوربس اللي عملتها، حاولت يكون الأطفال كلياتهم طبيعيين من دون أي مشاكل سمعية أي اضطرابات، بحيث يكون النتائج الموجودة عندي هي الستاندرد للأداء الطبيعي للأطفال الفلسطينيين، وبناء عليه بقدر أقارن أداء الأطفال عندي بالعيادات على سبيل المثال بهذا الأداء، وأحكم إذا كانت المشكلة طبيعية أو لا.
0: طب يعني اليوم احنا بنحكي بصراحة، رحلة البحث كانت مش هينة مش بسيطة، طلبت منك كثير متطلبات، تسجيلات، جمع بيانات، وخاصة احنا بنحكي عن حجم بيانات كثير كبير. ايش ابرز النتائج اللي لفتت انتباهك اثناء تحليل لغة الاطفال الفلسطينيين، وشو اكثر الكلمات او يمكن خلينا نحكي التراكيب اللي بيستخدمها الطفل خاصة بسنوات الاولى؟ وانت حكيت من عمر سنتين.
1: بالضبط، من 2 لـ5.5 سنوات.
0: ايش اكثر الكلمات والتراكيب، شو اللي اكثر، شو النتائج اللي صدقا لفتت انتباهك؟
1: تمام، فعليا صحيح بعد بناء هاي المدونه انا عملت البحث اللي كان عباره عن تحليل لهاي النتائج على اساس ادرس بعض التراكيب خاصه بما يتعلق بتراكيب الجمل عند الاطفال، وكان ملفت جدا انه الاستخدام الشائع والاكثر لترتيب الكلمات عباره عن فاعل فعل مفعول به عند اطفالنا الفلسطينيين، مع العلم ان اللغه العربيه الفصحى هي لغه فعليه، فبالتالي احنا جملنا فعل فاعل مفعول به، فاحنا بنحكي دخل، مش احمد دخل، دخل احمد على سبيل المثال، فبالتالي كان فعلا اللغه الفلسطينيه او اللهجه الفلسطينيه حيث نعاملها معامله لغه منفصله، في بعض الدراسات اللي صار التوجه يتم معامله اللهجات العربيه كلغات منفصله نظرا لاختلاف القواعد ما بينها وبين الفصحى، فعلا لقينا في اختلاف بطبيعه التراكيب الموجوده. كمان كان ملفت جدا انه احنا عندنا بسبب ان في عندنا خلينا نحكي المورفولوجيكال فيتشرز او العوامل او المظاهر القواعديه الموجوده عندنا بالعربي جدا غنيه، سمحت بوجود 50 نوع تقريبا من التراكيب اللغويه عند اطفالنا، وهي كانت كثير اكثر من الاشكال والتراكيب اللغويه الموجوده باللغات الثانيه، يعني هاي التشايلدز فيها عشرات اللغات، واحنا كنا من اكثر اللغات اللي فيها فلكسبيليتي بانتاجات اطفالنا، فبنلاقي عندنا فعل فاعل مفعول به، فاعل فعل مفعول به، مفعول به فعل فاعل الى اخره. يعني اذا حدا معني ممكن يرجع للبحث راح يكون واضح معاكم، يعني انا ملخص فيهم الخمسين انتاج اللي موجود عندنا، وكانت هاي جدا يعني ملفته بالنسبه لنا. كمان كان في عندنا ظهور مبكر لكثير من تراكيب معقده غير موجوده بلغات ثانيه، فاحنا باللغه العربيه على سبيل المثال موجود عندنا تسلسل للافعال، فمثلا روح اعمل كذا، ادخل جيب هيك، هذا الحكي مش موجود بالانجليزي، فالسيريال فيربس تعتبر تركيب معقد، وكان الاعتقاد زمان بانه الصغار بمرحله اكبر لا يكتسبوها، ولكن تبين انه اطفالنا من عمر السنتين قادرين على استخدام هيك نوع من التراكيب. كمان كان
0: يعني ممكن اليوم نحكي انه هاي المدونه رح تساهم في تحسين تشخيص اضطرابات النطق واللغه عند الاطفال.
1: صحيح، يعني بتهدي الاعتبار نقطه البدايه علشان نقدر عن جد نضمن الصح، انه يكون في خطوه ثانيه نعمل مدونه مشابهه ولكن تكون مختصه بانتاجات اطفال عندهم اضطرابات لغه، عشان نقدر نقارن ادائهم وفرق التطور ما بين اللغه عند الطرفين والمجموعتين ونحدد اكثر، ولكنها فعلا تعتبر الستارت بوينت او نقطه البدايه والمرجع اللي بناء عليه بدنا نبلش نحدد اداء اطفالنا اللي عندهم مشاكل لغويه مقارنه بالتطور الطبيعي واللغوي الموجود حاليا. فهي لسه نقطه يعني بمشروع كثير، ولكن فعلا يعني هي كانت بدايه موفقه ان شاء الله، يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب هنا كمان كيف راح يستفيد او تستفيد الجامعات، كيف راح يستفيدوا الباحثين حول العالم من هاي المدونه؟
1: هلا هي الاستفاده زي ما قلت لك تكون شيء تخصصي، يعني فقط للاشخاص المعنيين، يعني هي مش ما بيزبط اي حدا، يعني لو شخص عادي بده يدخل بس يطلع عليها راح تكون بالنسبه له كلام اطفال، ولكن شخص معني بدراسه تركيب معين، أخطاء لغوية معينة، تسلسلات معينة، هون بيكون في مجال للدراسة فيها، وكثير بيفتح مجال. يعني أنا حاليا تواصلت معي باحثة دكتور مريم الأمين من لبنان تعمل على إنشاء كوربس لبنانية، وحاليا صار في كمان كوربس مصرية، فهذا صار يفتح لنا هلا مجال حتى نقارن أداءات أطفال العرب بلهجات مختلفة ونقارنها قبالها بالفصحى، وبناء على نصير نفهم أكثر طبيعة التطور اللغوي، وإذا في نمط اكتساب معين ممكن إن إحنا نعتمده أو بعياداتنا أو نستغله خلال بناءنا للخطط العلاجية مع أطفالنا من ذوي اضطرابات اللغة.
0: يعني إحنا بنشكرك على هذا الإنجاز، لكن بعد هالإنجاز شو المشروع البحث القادم اللي عمالها بتشتغل عليه الدكتورة تالا؟
1: حاليا في اكثر من مشروع، يعني بعدين بنشتغل على فهم ودراسه اكتساب اللغه برضه عند الاطفال بدراسه تراكيب معينه، لانه هو اللي منيح بهاي المنصه انه بتسمح إن نضيف عليها، يعني هي مش مسكره على الريكوردز الموجوده، لا انا بقدر بكل فتره ادخل. فحاليا عمالنا ندرس اكتساب اللغه عند الاطفال على فئات عمريه اكبر من هيك، زائد من ضمن هاي المنصة عملنا نشتغل على دراسة WH questions والأسئلة الاستفهامية، وفي عنا بحث في النشر حاليا برضه يعني بناء على النتائج اللي طلعت عنا بالكور، بس حللناها ونحاول نفهم كيف طريقة اكتساب WH questions والsubject questions والobject questions اللي هم الأسئلة تتعلق بالفاعل قبال المفعول به وفرق الاكتساب. وحاليا انا كثير مركزه على جانب مش كثير مفحوص، وهي كانت هو اول بحث فعلا بفلسطين بينعمل او حتى باللغه العربيه كامله، انه انا بفحص اكتساب اللغه قبل ما يبلش الطفل يحكي. يعني انا الاعمار اللي بفحص فيها فعليا من 15 شهر ل 19 شهر ببحثين عندي، وهون بتحكي لسه الطفل يا دوب بلش يحكي، فبالتالي ما عنده تراكيب كامله اقدر استخدمها للقياس. فأنا كنت بعتمد حركة تتبع العين، استخدام جهاز بالتعاون مع جامعة برضو أونيفرسيتات أوتونوما دي برشلونة، معي جهاز اسمه آي تراكر بربطه بلابتوب وبيلتقط حركة عين الأطفال. فأنا بكون حاطة قدام الطفل فيديوهات مختلفة وبسأل أسئلة، وحسب وين عينهم بتروح باخدها كإجابة. طبعا كل سؤال بيتكرر أكثر من مرة عشان أضمن أن الإجابات مش عشوائية، وضمن أناليسز معين بقدر أبلش أفهم طبيعة اكتساب اللغة قبل ما يظهرها الطفل ويعكسها بلغة المحكية. لأن كلنا بنعرف أن اللغة المفهومة أو الاستقبالية أو receptive language بيتم اكتسابها وتطويرها في المراحل الأولى قبل بداية اكتساب expressive language أو اللغة المحكية. فبالتالي يعني كانت برضو هاي نقطة كتير إيجابية وسمحت لنا فيها الكوربوس زائد الآي تراكر حاليا.
0: الله كل الاحترام صدقا، يعني بنفخر فيك دكتورة تالا وبنفخر بكل أبحاثك، ونتمنى لك مزيد من التفوق ومزيد من التميز بالأعمال البحثية القادمة إن شاء الله. دكتور تالا نزال أستاذ مساعد جامعة النجاح الوطنية، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية، ورح نضل أكيد مواكبين لكل الإنجازات اللي رح تضيفيها، مش بس رح يكون في إلها أثر جميل على المستوى الفلسطيني والمحلي إنما كمان على المستوى العالمي. شكرا كثير لك وبالتوفيق.
1: يسعد صباحك يا رب، وشكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لاستضافتكم، يعطيكي ألف عافية.
0: كل التحية والاحترام. شكرا للدكتورة تالا، قديش أنا بنكون فخورين بأبنائنا، فخورين بهالنماذج الرائعة، شبابنا وشاباتنا الفلسطينيين. عن جد هدول طاقة لازم نستثمرها في كل المجالات، قديش لازم يكون في عنا إيلاء أهمية وأولوية أكبر لهالطاقات الإبداعية الشبابية، لهالطاقات الفكرية ولهالعلم. إن شاء الله يا رب يكون نافع لأبنائنا من أبناء الشعب الفلسطيني. مكملين معكم يسعد هالصباح لكل السائقين على مش بس سائقي التكاسي والنقل العام والسفريات الخاصة، لا بدنا نحكي للسائقين للشاحنات اللي بينقلوا البضائع، صباح الخير لكم. الشفرية اللي بيشتغلوا كمان، مندوب المبيعات اللي بيشتغل لترويج المبيعات والمنتجات في الشركات والمصانع الفلسطينية لحتى نروج وندعم ونخدم منتجنا الوطني الفلسطيني. طول ما احنا صدقا للأمانة للأمانة للأمانة هاي الفترة الصعبة اللي احنا بنمر فيها، الفترة اللي فيها ضغط، الفترة اللي فيها أوضاع اقتصادية صعبة، الفترة اللي مرينا فيها قديش كان إلها أثر إيجابي وقديش فعليا خلتنا كلنا نكون مقتنعين بالمنتج الوطني الفلسطيني، لأنه المنتج الوطني اليوم صار منافس للمنتج المستورد، صار منافس للمنتج المقاطع. اليوم صار في عنا ثقافة المقاطعة كبيرة وعالية صدقا، يعني صرنا بنحس بتأنيب الضمير على صعيد المشروبات وعلى صعيد العصائر والشبسات والحلويات وهذه المنتجات. ليه؟ لأنه صار عنا متوفر منتجات محلية، منتجات وطنية، إذا مش محلية كمان وفلسطينية منتجات وطنية. المهم نكون مقاطعين هاي المنتجات كلها بمواصفات وجودة عالية للغاية. فكل التحية والاحترام لكل المصانع والشركات اللي بتقدم منتجات فلسطينية بهالجودة العالية، في خط إنتاج المنظفات، في خط إنتاج المواد الغذائية، في خط إنتاج المياه والعصائر. متخيلين كم الشركات اللي موجودة حاليا؟ كل ما إحنا بندعم بندعم المنتج الوطني والمنتج الفلسطيني بشراءه، تحديدا المنتج الفلسطيني، نشتري المنتج الفلسطيني. كل ما بيكون في استهلاك، الاستهلاك بيزيد الطلب من المصنع أو الشركة إنها تزيد بالإنتاج. زيادة الإنتاج بيتطلب عنا زيادة عدد العمال وفرص العمل، توسيع المصنع وتوسيع القاعدة لها الشركة ولها المصنع. توسيع القاعدة يعني بدنا بزيادة عمال، وهذا كله بيعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الشباب من خلال توفير فرص العمل. هي دائرة إذا بدأنا برسمها بالشكل الصحيح من الأول، منا كمواطنين نشتري المستهلك، نشتري المنتج الفلسطيني، فبالتالي بنقدر نحكي إنه كل أقطاب هذه الدائرة مستفيدة. كل التحية والاحترام لكل المنتجات الفلسطينية، أصحاب هذه الشركات، بنحكي عن فخر الصناعة الفلسطينية. ونروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: صباح الخير، صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام، متابعينا وين ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابعه. صباح الخيرات والمسرات لكم. رجعنا من جديد نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامجنا صباح الخير للجميع. تعالوا نشوف هالرسائل الصباحيه اللي عمالها بتوصل. يسعد صباحكم بكل خير. صباح الخير للعم ابو انس واسامه ابو القاسم واحمد ابو اوسامه، يسعدكم ويسعد صباحكم من مشاتل ابو هاني للورود والاشجار. مشكورين على برنامج طلة فجر طبعا معاكم يوميا على السمع. يسعد هالصباح يا رب. صباح الخير لكل اللي ذكروا في هاي الرسالة الصباحية، بس بدنا نعرف مين مرسل هالرسالة. يسعد صباحك معاذ، يسعد صباحك يا معاذ، نصر الله صبحك بكل الخير. صباح الخير لك معاذ وللعم أبو أنس وأسامة وأحمد، صبحكم بكل الخير. كملين معكم كمان، ولسه في عنا رسائل صباحية من الأخراني برابرة. اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان رسائل صباحية، صباح يليق بجمال روحك ورقي حضورك، أردنا أن نبعث إليك تحية صادقة، فهناك أشخاص يتركون أثرا جميلا دون أن يشعروا، وأنت من بينهم. طاقتك الإيجابية، ابتسامتك الهادئة وأسلوبك الراقي في الحضور تمنح من يتابعك شعورا بالتفاؤل والراحة. نسأل الله أن يديم عليك هذا النور وأن يبارك لك في مسيرتك ويزيدك نجاحا وتألقا يوما بعد يوم. كل التحية والتقدير والاحترام مني ومن زوجي خليل، كل الاحترام. يسعد صباحكم يا رب، صبحكم بكل الخير ويعطيكم الصحة والعافية. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، وكمان لسه في عنا رسائل. يسعد صباح الخالة حنان الكحلة، صبحك بكل الخير يا رب. وبدي أصبح على كل الأشخاص صراحة عن جد. الناس بعد فترة كل مرة بلتقي وبصدف ناس بيحكوا لي قديش إحنا بنحب نتابع التلفزيون، بس صدقا لما بنستمع للراديو والإذاعة حتى الأغاني بنسمعها من الإذاعة بتكون غير شكل صدقا. فمتابعة الإذاعة والاستماع إلى المذياع شعور عن جد لا يمكن إنه ينوصف. فكل التحية لكل متابعينا الدائمين لحظة بلحظة اللي بيسمعونا في كل صباح وفي كل يوم وفي كل إطلالة، بنحكي لهم يسعد صباحكم. تعالوا نروح مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء للمحطة التالية، واللي بهالمحطة بدنا نحكي عن مواضيع مختلفة ومتنوعة. من مواضيعنا لليوم بدنا نحكي عن قطاع التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل في فلسطين، عمالها بتشهد تطور متسارع. هذا بيفرض الحاجة لمواكبة أحدث التقنيات والحلول الرقمية. وفي هذا الإطار رح ينعقد مؤتمر فلسطين الأول لتكنولوجيا التوصيل والتجارة الإلكترونية. هالمؤتمر رح يكون بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء. تعالوا نتعرف أكثر عن هذا المؤتمر. بينضم أيانا من خلال اتصال هاتفي الأستاذ محمد عقابني رئيس اتحاد شركات البريد السريع. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير، يعطيك العافية رب.
0: يسعد صباحك. حدثنا في بداية هذا اللقاء عن هذا المؤتمر، شو اللي بيميزه عن أي فعاليات أخرى أو مؤتمرات سابقة؟
1: في البداية صباح الخير إليكم جميع المستمعين المشاهدين. إحنا في اتحاد شركات البريد وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أطلقنا مؤتمر فلسطين الأول لتكنولوجيا التوصيل والتجارة الإلكترونية بلكس 2026. هو منصة وطنية تجمع شركات التوصيل والخدمات اللوجستية في فلسطين وقطاع التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية الفينتك، بالإضافة إلى قطاعات الآي تي والتجارة الإلكترونية في مكان واحد في منصة واحدة على مدى يومين 13-14/7. راح نكون موجودين في الميلينيوم برام الله. خلال هذا المؤتمر راح نغطي كل الجوانب تتعلق في شركات البريد في خدمات الميل الأخير اللي هو لاست مايل لوجيستيك وتكنولوجيا التوصيل في فلسطين والتجارة الإلكترونية وكل التحديثات في هذا القطاع.
0: جميل جدا. يعني هون احنا بنشهد عن بنحكي عن اتجاه وخطوه جديده في هذا المجال. ايش ابرز المحاور اللي راح يتم مناقشتها من خلال هالمؤتمر؟
1: خلال المؤتمر بنعقد على مدى يومين راح نغطي كثير محاور تتعلق في قطاع التوصيل وقطاع التكنولوجيا بأنواع مختلفة، راح نركز على الذكاء الاصطناعي وعلى آخر التكنولوجيا الموجودة في مجال إدارة اللوجستيات. راح نحكي برضو عن التشريعات القانونية اللي بتأثر في هذا المجال، راح يكون موجودين معنا خلال هذا المؤتمر الشركاء من وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الشركاء من وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى سلطة النقد والمنظومة المتكاملة اللي تسعى على التحول الرقمي في فلسطين. برضو راح يكون في عنا موضوع المدفوعات الرقمية، راح يكون في بند كبير بتعلق في موضوع الدفع الإلكتروني والتحول نحو الدفع الإلكتروني في قطاع التوصيل والتجارة الإلكترونية. راح نحكي عن إدارة المخاطر والتأمين، وهذا شيء مهم خاصة في ظل الظروف اللي بنعيشها حاليا. راح يكون معنا برضو نقاش حول كيفية إدارة المخاطر في قطاع اللوجستيات. بالإضافة في اليوم الثاني راح يكون عندنا بند مهم بتعلق في التعليم ومخرجات الجامعات والمواءمة بينها وما بين قطاع التوصيل والتجارة الإلكترونية. راح يكون عندنا مجموعة من الأكاديميين والباحثين والناس ذوي القرار بنحكي في هذا الموضوع، وكيف ممكن نجتر الفجوة ما بين مخرجات التعليم وبين احتياجات قطاع التوصيل. برضه راح يكون عندنا بند يتعلق في نماذج التجارة الإلكترونية، في عندنا قصص نجاح خلال هذا المؤتمر. راح يتم إطلاق 5 شركات ناشئة متميزة في فلسطين تعمل في مجال اللوجستيات وفي مجال إدارة الميل الأخير وفي مجال التجارة الإلكترونية وفي مجال AI في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الشركات راح يتم إطلاقها في لهذا المؤتمر. هذا بدل قديش في عندنا شركات ناجحة، في عنا قصص نجاح، في عنا ناس عمالها بتطور في هذا القطاع، فرح تم إطلاق أكثر من خدمة وأكثر من مشروع خلال هذا المؤتمر.
0: يعني ممكن هون نحكي عن حجم النمو اللي بيشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، كم حجم هذا النمو؟ كيف ممكن كمان نوصف واقع قطاع الشركات، شركات التوصيل والبريد السريع في فلسطين اليوم؟
1: قطاع البريد والتوصيل هو قطاع مرتبط بقطاع التجارة الإلكترونية. ممكن نحكي من بعد الكورونا لليوم هذا القطاع تنامى بشكل كثير كبير بالتوازي مع نمو الاعتماد أو زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية في فلسطين. هو وفي ظل الوضع الاقتصادي وفي ظل الوضع السياسي والأمني والطرق والإغلاقات المتكررة أصبح هناك اعتماد شبه أساسي على التجارة الإلكترونية في فلسطين. قطاع التوصيل نما، عدد الشركات زاد بشكل كثير كبير. احنا حاليا نحكي عن ما يقارب 50 شركة بريد سريع في فلسطين بتغطي فلسطين، طبعا تقدم خدمتها من اقصى الجنوب لاقصى الشمال فلسطين التاريخية. التوصيل عن نحكي عن خدمات اضافية عمالها الشركات بتقدمها، نحكي عن قطاع وطني يشغل الاف من العاملين في هذا المجال، قطاع مبني على التكنولوجيا، فالتكنولوجيا المستخدمة وانظمة التتبع وال أنظمة المستخدمة في هذه الشركات هي أنظمة متطورة وحديثة، بل أصبحت شركات فلسطينية تصدر هذا الأنظمة للعالم. عندنا شركات مزودة لبرامج التتبع وخدمات التوصيل عمالها بتبني أنظمتها في دول الخليج وفي الدول المحيطة. فهو قطاع ينمو بشكل كثير كبير، بحاجة لتنظيم لأنه نمو صار سريع خلال السنوات الماضية، بحاجة لتشريعات، بحاجة ل دعم أكيد من الجهات الحكومية، وبحاجة إلى تضافر الجهود. وهذا دورنا في اتحاد شركات البريد اللي بنسعى لتوحيد الصورة، لتضافر هذه الجهود، توحيدها من أجل النهوض بهذا القطاع.
0: اليوم لما بنحكي عن التجارة الإلكترونية ونحكي عن التحول الرقمي بالتجارة الإلكترونية، إيش أكثر القطاعات نشاط في التجارة الإلكترونية داخل فلسطين؟ وخاصة أنه فعليا لما بنحكي عن المستهلك الفلسطيني اليوم يمكن صار اعتماده أكثر على الشراء الإلكتروني.
1: صحيح، المستهلك الفلسطيني تغير سلوكه خلال السنوات الماضية، أنك تحول وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية. القطاعات الرئيسية القائمة في هذا المجال هو قطاع الملابس والكوزمتك، قطاع الأحذية، وبعض القطاعات الإكسسوارات والإلكترونيات. تختلف طبعا بشكل موسمي من موسم لآخر من مكان لآخر، بس هذه هي القطاعات الرئيسية العاملة في هذا المجال.
0: طب اليوم قديش مهم يكون حضور الوزارات، حضور سلطة النقد في هذا المؤتمر؟ إيش أبرز التوصيات اللي أنتم بتتوقعوا أنه تخرج من هالمؤتمر ويتم العمل فيها ودراستها؟
1: وجود شركاء حكوميين في هذا المؤتمر على هذه المنصة اللي هو بليكس 2026، وعقد على مدار يومين، سواء طبعا نحن نحكي عن الجانب بتعلق في وزارة الاتصالات، هي الجهة المرخصة لشركات البريد السريع في فلسطين، ووزارة الاقتصاد وهي الجهة العاملة على قانون التجارة الإلكترونية. احنا القطاع يتأثر بشكل أساسي بقانون التجارة الإلكترونية، وحاليا الوزارة في عندهم منصة للتجارة الإلكترونية، وعاليا شغالين على تطبيق القانون اللي تم إصداره حديثا بتعلق في انه هذه المتاجر الإلكترونية لازم تكون مرخصة ومسجلة من خلال وزارة الاقتصاد، والتكاملية مع صندوق النقد من اجل تعزيز الدفع الإلكتروني، تعزيز الشمول المالي في فلسطين. هي استراتيجية واحدة نتشارك فيها مع الاتحاد ومع الشركات، وهي مصلحة متبادلة بحاجة ل يعني تذليل العقبات في آلية التطبيق. آلية التطبيق هي شيء أساسي، كيفية تحويل هذه المتاجر من جهود عشوائية هنا وهناك، ومن بعض المتاجر اللي بحاجة لتنظيم وضعها القانوني ولا تعزيز دخولها على منظومة الدفع الإلكتروني، بالإضافة لتشاركها مع شركات البريد. وعندنا إشكالية في بعض الشركات الغير مرخصة، واللي بنسعى مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى للتقليل من هذه الظاهرة عشان نحافظ على هذا القطاع، على هذا الاقتصاد الوطني الفلسطيني. فمن خلال المنصة أو من خلال هذا المؤتمر بليكس 2026 راح نسعى نحط كل هذه النقاط على الطاولة لنوصل لخطة تنفيذية أو خارطة الطريق من أجل النهوض في هذا القطاع بالتزامن مع قطاع التجارة الإلكترونية، لهم قطاعين متزامنين متوازيين ومتأثرات ببعضها بشيء أساسي.
0: اليوم شو رسالتكم لكل الراغبين بدخول عالم التجارة الإلكترونية، وخاصة احنا بنحكي الناشئين بهذا المجال؟
1: هي دعوة من خلالكم، من خلال قنواتكم المختلفة، لجميع المهتمين في مجال التكنولوجيا، في مجال التجارة الإلكترونية، في مجال اللوجستيات، في مجال الدفع الإلكتروني، ليكونوا ضمن هذا الحدث اللي راح يعقد على مدار يومين. خلال هذا المؤتمر راح يشوفوا كثير قصص نجاح فلسطينية مميزة في هذا القطاع، راح برضو يكون فرصة للتشبيك ومع الجهات المختلفة، بالإضافة للاطلاع على آخر التكنولوجيا وآخر الأفكار وآخر التحديثات في هذه القطاعات. البليكس 2026 واللي بيتم عقده من خلال اتحاد شركات البريد راح يكون فرصة ومنصة تجمع كل العاملين في هذا المجال، كل الستيك هولدر في مجال التجارة الإلكترونية والتوصيل والدفع الإلكتروني والتعليم في مكان واحد على مدار يومين. فرصة للجميع ودعوة مفتوحة من خلالكم الحضور والاستفادة من الأمور راح يتم الحديث عنها، سواء البوثات الموجودة، عندنا معرض راح يكون موجود، لأن أكثر من 16 شركة بريد وتكنولوجيا ومتاجر إلكترونية راح تكون موجود بوثات على مدار يومين، فرصة للتواصل معهم والاطلاع على الجديد عندهم والتكنولوجيا اللي بقدموها والأفكار اللي بيشتغلوا عليها. بالإضافة إلى راح يكون في عنا المحاور المختلفة وطاولات النقاش راح تكون موجودة، هي فرصة للتواصل مع ذوي العلاقة.
0: المستهلك صار أسلوبه مختلف في الشراء، وشركات أيضا، واليوم مع وجود هذا المؤتمر هذا بيدل على أنه رح يكون في شكل مميز ومتطور لهالقطاع خلال السنوات، خلينا نحكي القادمة القريبة، الخمس سنوات القادمة. ممكن كيف ممكن يكون توقعك لشكل هذا القطاع مع السنوات القادمة القريبة في ظل كل ما تحدثنا عنه قبل قليل؟
1: صحيح، القطاع هو قطاع ينمو بشكل سريع ويتأثر بالمحيط، يتأثر بالنظام العالمي، سلوك المستهلك على مستوى العالم يتغير وعلى مستوى فلسطين، وجود الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأنظمة الإلكترونية الحديثة هو بيأثر على سلوك المستهلك. المنافسة بصراحة الشديدة في سوق فلسطين ووجود آلاف المتاجر العاملة في هذا القطاع، برضو هذا من العناصر اللي بترسم وجه المنافسة وبتغير في سوق المستهلك. المطلوب هو بناء منصات وطنية ناجحة، المطلوب هو تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية. نحن نعاني للأسف خلال السنوات الماضية من ممارسات خاطئة، كانت لعدم وجود قانون ينظم هذا البند أو ملف التجارة الإلكترونية. هذا الحكي زعزع الثقة للأسف في الموضوع، فينا شريحة لا بأس بها عمالها صارت تخاف أو تتجنب أو أنها عندها تجارب سيئة في مجال التجارة الإلكترونية، بنحاول مع الشركاء الاستراتيجيين جميعا انه احنا نعزز الثقه من خلال وجود متاجر الكترونيه وطنيه قويه تقدم خدماتها موثوقه بتضمن حقوق المستهلك وتنمو، تقدر تكون قادره انها حتى كمان تصدر هذه الخدمه للمحيط وتتوسع وتكبر من خلال انه مش فقط صفحات صغيره هنا وهناك، تحول لمنصات تجاره الكترونيه لتبني منظومه لتقدر ترسم قصص نجاح في هذا المجال.
0: أشكرك كل الشكر رئيس اتحاد شركات البريد السريع الدكتور محمد عقابني، يسعد صباحك يا رب، وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر، ومشكورين على مواكبتكم لكل هذه التطورات اللي من شأنها تخدم هذا القطاع وتعمل على تطويره. شكرا كتير دكتور محمد، يسعد صباحك، كل التحية والاحترام. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في محطاتنا اللي ختمناها بهذا اللقاء والحديث عن مؤتمر فلسطين. لما بنحكي عن مؤتمر فلسطين للتكنولوجيا بنحكي إحنا صدقا عن واحدة من أبرز القطاعات اللي اليوم عمالها من السنوات الأخيرة شهدت تحول كتير كبير. مؤتمر فلسطين الأول لتكنولوجيا التوصيل والتجارة الإلكترونية بليكس 2026، من خلاله رح يكون في الخروج بتوصيات برسائل كثير مهمة من شأنها إنها تعزز كل من يعمل في هذا القطاع. مكملين معكم، بدنا نروح للفاصل الأخير من مشوارنا الصباحي ونرجع نكمل معاكم في فقراتنا ومحطاتنا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة يا صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير للمزاج الرائي، يسعد صباح زميلتنا أنوار الحش حمد، مشكورة على كل هالفواصل الغنائية المميزة. صباح الخير للستات، وصباح الخير للأمهات، وصباح الخير اليوم إفراج عن الأمهات اللي عندهم طلاب التوجيهي، يوم إفراج لكل بيت عنده طالب توجيهي، يعطيهم العافية طلابنا يا رب، نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله هيك يعني نشوف أجواء حلوة، خاصة في ساعات في اللحظات الأولى بعد ما يخلصوا الامتحان الأخير لإلهم. والله بصراحة تعبوا، الله يعينهم على الظروف اللي مروا فيها طلابنا وطالباتنا. للأمانة كنا نمر بظروف من قبل، كنا نشوف ونواكب معكم كل هاي التطورات والتغييرات، بس بصراحة اليوم لما بنحكي عن ظروف استثنائية كانت هذا العام، لكن طلابنا جدعان، معلمينا كل التحية لهم ومشكورين، وبدنا نوجه كل الشكر والتحية لكل معلم ومعلمة ثانوية عامة كانوا لحظة بلحظة مع الطلاب، ما فارقوهم حتى لو كانت ظروف المعلمين صعبة وقاهرة وما باليد حيلة، لكن ما استغنوا عن طلاب الثانوية العامة، فبدنا نوجه لهم كل التحيات وترفع لكم القبعة على كل هذا الجهد اللي بذلتوه مع طلابنا لحتى يتخطوا هاي المرحلة. وشكرا للأمهات والآباء، على الرغم من أنه البعض منهم كان ضاغط وكان مش مراعي نفسية الطالب، بس كمان شكرا لكل أم ولكل أب كان معطي كل الصلاحيات لابنه، بس بناء على ثقة كان بانيها مع ابنه من بداية السنة أنه ابنه يكون واعي، يكون قادر على استيعاب هاي المرحلة وما يكون مهمل. فكل التحية لأمهاتنا ولآبائنا، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله ربي بنيجي عندكم وبنبارك لكم بنجاح أبنائنا. ومثل ما عودناكم دائما شبكة الفجر دائما احنا السباقين في كل شيء، ومن بعدين الكل بصير بيعمل نفس الفكرة او نفس المبدأ، بس من سنوات سنوات سنوات سنوات طويلة كنا احنا دائما سباقين في انه نعمل مقابلات مع ابنائنا المتفوقين من الثانوية العامة. ومحافظة طول كرم، يا رب يا رب يا رب يكون إلها هالمرة نصيب من أبنائنا المتفوقين على مستوى الوطن إن شاء الله يا رب. كلنا ثقة بأبنائنا الطلبة والطالبات. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لنهار اليوم الأربعاء الموافق 8 تموز/يوليو من عام 2026 ميلاديا. يسعد صباح كل أهلنا، مزارعينا، فلاحينا، تجارنا، كبارنا، صغارنا، رجالنا، نسائنا، موظفينا، موظفاتنا، كل التحية والاحترام لإلكم. قبل ما أنهي بدي أحكي كل التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا ما صبحنا عليهم اليوم، ما صبح عليهم. صباح الخير لشركة الماسة الشانتير للذهب والألماس، مفيد يسعد صباحك إلك ولكل طاقم شركة الماسة الشانتير. صباح الخير لشركة البريق للمنظفات، هالشركة الفلسطينية اللي بنفخر بأنها فلسطينية، بنفخر بكل منتجاتها اللي بتقدمها، هالمنتجات اللي بجودتها العالية منافسة لكل المنتجات المستوردة والمنتجات المقاطعة، بالإضافة إلى أنه سعرها مناسب لكل مواطن ومستهلك فلسطيني. كمان من رعاة برنامجنا المميزين تداول بأمان مع CFI، هو الوسيط الأول في فلسطين. كمان من رعاة برنامجنا بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. يسعد صباح كل موظفين وموظفات بنك فلسطين بكل فروعه في الوطن الحبيب. ومن رعاة برنامجنا أيضا قاعات وجاتو سان مورس، يسعد صباحهم. صباح الخير لعم أبو أمجد، صباح الخير لأمجد والعوض، يسعد صباحكم يا رب ولكل طاقم وأسرة سان مورس، صبحكم بكل الخير. أجواء الأوتيل آخر فترة أجواء رائعة مميزة استثنائية. كمان من رعاة برنامجنا شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، صبحهم بكل الخير اللي قادرينهم يوفرون أفضل المنتجات والمنتجات اللي بتكون رقم واحد للمستهلك الفلسطيني. كمان من رعاة برنامجنا شركة غرغور، يسعد صباحهم، صبحهم بكل الخير. وكلاء سمارت ومرسيدس، يعني ما في كلام من بعد سمارت ومرسيدس، مجرد ما نحكي سمارت مجرد ما نحكي مرسيدس خلص، يعني ما في كلام يوصف بجمالية وإبداع مركبات سمارت ومركبات مرسيدس الفخمة خاصة من المقطورات الرائعة. كمان من رعاة برنامجنا تواصل للصرافة أفضل الأسعار، والحوالات بتلاقوها أكيد لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، صباح الخير بلال، صباح الخير أستاذ فاطمة، صباح الخير لكل طاقم الإدارة، طاقم المبيعات يصبحهم بكل الخير. سناكات من النقرشات المميزة والمفيدة، صراحة أسعفوني مبارح بمباراة مصر والأرجنتين، الأعصاب كانت متوترة وما دون إلا ناكل من كل هالنقرشات المميزة من النسائم مستر عسلي، يسعد صباحهم. كمان من رعاة برنامجنا شركة سنيورا للصناعات الغذائية، عشرة عمر صبحهم بكل الخير. زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، يسعد صباحك. في الإخراج طبعا على أحمد الجلاد، يصبحك ويربحك بكل الخير. مشكورين زملائنا على هذه الإطلالات المميزة، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. نشوفكم يوم غد نهاية هذا الأسبوع الخميس على خير وسلامة إن شاء الله. موعدنا بيتجدد كل يوم من الأحد للخميس من 7:30 للـ9:30. دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة

0: في مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليكي مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بتاعتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

فجر اف ام

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

0: وإحسان.
1: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليكي سمارت.

0: واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. ترامب يقول مذكرة تفاهم مع إيران انتهت، مضيفا لا أريد التعامل مع إيران وهم يقودهم مرضى، وبالنسبة لي فقد انتهى الموضوع. القناة 12 العبرية عن مصادر تقول بأن وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم. الاحتلال ينكل بعشرات المعتقلين بعد تقييدهم واحتجازهم قرب ديوان الجعبري بالخليل. قوات الاحتلال توزع اختارات إخلاء وهدم على عدد من المنشآت والمحال التجارية في منطقة محطة عرابة على الشارع بين نابلس وجنين. مؤشر الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار النفط بعد إلغاء أمريكي ترخيصا يجيز بيع النفط الإيراني. أما في حالات الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا وفي بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية، وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر أف أم.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عين.

0: سائد الحواري للذهب والمجوهرات حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية، وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر أف أم.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: 1, 2, 3, 4. بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
5: لوجي لان هون العنوان،
6: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM

خلي الموج على هالموج. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
4: كان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم

0: الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3 4.
1: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كاتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
2: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: سامي حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية، وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: أحسن الرجال، كوشات غاية في الجمال وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس أحلى قعود. سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200 17 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5,500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5,500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: تنوع بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: حكينا لكم بس ب5500 شيك.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: ألماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM
4: Salsa.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: يما بلال تعال روح لمشوار.
3: وين؟
2: عالسوبر ماركت.
3: شو بدك؟
2: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
2: لا من السوبر ماركت.
3: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
2: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة 10 عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
0: الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

البريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.

0: خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
3: فجر FM.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: كان 100 سنة.
1: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

بوادر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.
2: وعدوني ونطروني، وعدوني ونطروني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: حيها ما في مجال إذا يعني في مجال.
1: كوميرشال بريك فجر أف أم.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

حبوكي من غدر الدني والزمان حميوكي، ومن بعد ما كبرتي وصرتي حلوة الحلوين إجا العريس يلبسك هالتاج بلوكي.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم